القرضة فات القرضة جاي حديثة طوية بندن بندن يا قرصة بندن قرصة فال يا مذهب من يبون جار ميام ويطور وانجن جار أغرق يا قرصة ما يلين دي جال ما سمب من جنجار أيوة ميام ويطور وانجن جار نخدم قدنا

مركب مو بالو نار فكت حقين بري تاكم بار مو نوال فكت جيوم نار بكم امر فاسو مو نوال جيوم نار لم لن يميجا اتفرق من يميجا اتكفر من يميجا اتفاد من يميجا اك من وادة اك بيجا وادة اك تفا وادة مو نوال جيوم نار تنيا جنتي

ولا هون تغن على دي مالك من تند اكطات تند اك بوغما كند يتغوري فن مالي يبقى تا قالو خام سكري بيت مالك حرمو كو نيا من تند مالك مودم غاي ني مك بوغو يا ما سامنا وتعالى سانتن نك اك اوان نك اك بابا كن نك اك يادن نك ما سامنا ندي يمك غور بي نان ساندي بلي mota dara man wele ma nga xani modi ciatu ablo ko jaman tan amale dara man wele ñu mekk ni bu ñay mota faadir ni bu ñay ak mulu ni bu faantel ni bu ñay dara man wele ñu mekk farma joop mota bakkar farma joop ak mu yara farma joop bakkar farma joop ñu mekk ko ñay mota la tan wele ko ñay ak mu wele ko ñay faadir wele ko ñay mota la mu mutu faanta ak farma te bint mota wele ko ñay mota la jamaru mu

جميل، الحاج منصور سي باي جميل، سرنج منصور سي رتي جميل، شيخ احمد تيانسي رتي جميل، عبد العزيز سينيور رتي جميل، احمد سي رتي جميل، سرنج باي منصور رتي جميل، سرنج مولود سي رتي جميل، بابا مالك سي رتي جميل، مام كوركي نجاي طالبي جميل، شيخ تيجان سرير، ابو العباس احمد تيجان.

جفن. سما لي سيدي جميل شيخ احمد تيجانتي شيخ تيجان دوني سيدي ابو بكر ام خفم ام بلاي ام لمي فوسقنا شيخ بدجك شيخ سرطنا دولتو سقنا للن عاجو فجنا شيخ تيجان نبا مو رفت ديكو رفت ديكو نفت ملو دارو تبك يلا ما يلا ما يفنقوا لك ويرجي يا رب.

يبرونني ينذكر سيدي جميل وأنك سيدي جميل ومباينك منصور مسيدي جميل وأنك منصور مسيدي جميل وبقولك يا نذنك جميل جميل والبسكو جهن الشيخ شيخ ياسو محمد نكون يونجي

لا تستطيع إلا كذا. تبقى خنامه تبقى خنامه. إلا إن تبقى خنامه. لا تستطيع إلا كذا.

فرح بنت جوب تيغمى جو يا عباس باي أبي أبي بود ماي ويل بقيد مبايد يو جمب فاتم خياي أتيل واتم خياي خياي كريجين جفن يا باتم برصا

بيت ما دوم ما تبوي باي باباتي من فيوم باي فانتم باي نرونا باي انتم باي نرونا اي باباتي من فيوم رايب انتم فوري او ترقى يد يفاتي وخياي لتيا دواتي

مريد خالد ام ضيا مالك بيا بابا مريد قوم جتيتي جل جوبنا وما ادم ذات النار بيا تفجاي جاي مركز ام فرد خالد ام ضيا.

كل تمام كلا بني كفك بقارنا ورو أبلاد بيت باي مسيجاي مقفاتو بنتو سباي.

الحمد لله. على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء ما نقدره

بلتنيدو من آدم سمدو يا ومن جودي دولة يدين أنا قلما يجب ما إشهلا ما كلا تيونغل فينا دادو نياجي يني نياجي روكو نيانتو

موجود مريم بابا كرقي محمد سيسا مريقتا مريم بابا كرقي موجود كانتون فال أقالي جي مغالي مباما جاي

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله على كل شيء قدير bandiraaɓe sehilaaɓe caggal yettude Allah e nulaaɗo muɗum ko julde rasulullahi

وجل ذكر فال أقدزة فال أقدزة جاي حدثة طوية بندن بندن يا قدسة بندن قدسة فال يا إما زب من يوبون جور ميامو أي طور وانغن جور أغرقا قدسة ما إلان دي جالي ما سمب من جنجور أي واي مامو أي طور وانغن جور نيخ دام قدنه سنة دام قدنه أك أنا دام قدنه أك بات ما دام قدنه أك اللاج ما تفال دوب أفز القرآن بجنجور دام قدنه واي دور أمي خيار يسين باي أي واي دوب أمي قار أمار فال مخبار دوم بكي ما زبو

مثل الكا جاء هو من وطن ذي كوبي تو كدي بنان تون كاي مين مرشدي من برو باندو شو يتي ما بدو فوزان كو بن كاي اور ييبي انا اندي نهاجي سيدي كاسا ياما بسم الله والله ياما سيدي كاكا دا متين دا mi ji kalid bun walid mi koku mo banal ko majjani banal ko banani majjani banal mi wodi ko mi fulo ko fenani mi wodi ko mi dum ko fenani mi wodi ko babam lamoto gure lamen fofu fenani.

وهو تدو ميسو وسهل محمد اللون بدن تدو بندو غمون مكاد جاهو لمن ووتن يبوكي جاوي وناتي سوبي فاني نون كدو قوة دي بنزان تدو ونو متاني وابو

المذكر فعل نجول خديسة جاي خديسة توي ياي بندن خديسة بندن خديسة تاولو ما سامب مي يوبن شور مي هواي نطور ما شاي شور سنغالو يبنجي جاي ما سامب مي هواي نطور ما انجن شور

جميل شيخ احمد تيجان سي شيخ تيجان دوني سي لي ابو بكر ام خم خم ام بلاي ام غمي بوسوك لا شيخ بابي جيك شيخ سلتنا دوتو سخلا للن عاجو فجونا شيخ تيجان با مو رفت ديكو رفت ديكو رفت ملو دارو تابي yalla ko yalla may fannu ko nak werdi yaram may ko jaranga adulak alakhira yena ma day nani ci yeen tey ba ëlëk luma ci gobe dana ko gar jaral nam cheikh seydi asmani lu sax ci mom cheikh seydi abou bakkar lu sax ci mom alhaji mansour sin lu sax ci mom alhaji abdul aziz lu sax ci mom alhaji adib sin lu sax ci mom gis nga seydi jamil lu sax ci mom